ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 25 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስፓይንና ዘይመንግስታዊ ትካላት ልኡካን ተራኺቦም ዝደገስዎ ቃለ ምዕዳን ንኣባላት ወታሃደራዊ ስርዓት ፖርቹጋል ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ዘስምዖም መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሲኖዶስ ኣብያተ ክርስትያን ሜቶዲስትን ቫልደዚያውያንን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሪሚኒ ጉባኤ ምሕዝነት ኣሕዛብ 2026 ዓመተ ምሕረት ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖም መደረ ዘማእከለ ርእሰ ሓንቀጽ ዜና ቫቲካን كان وانا صحف ركبات قدست ممر مساقراتن اهقراو تكالاتن لكبا باسات غالاقر ابروسيا زكايرو زولو عدات ابدرو سبورتاو وددرات زوبا معكلاي بحري ابتارانتو مخفت زحرق مساطة قداسي ابزمركتو كان دي ار استاذتو كورا كمزخوون اقدمنا نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ኣባላት ፌደራላዊ ማርሶዴቶ ስፓይናዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ናይ ኣእምሮ ስንክልናን ናይ ሓንጎል ልምሰትን ዘለዎም ዜጋታት ዝድግፍ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብምርኻብ ንክርስቶስ ኣብ ሂወቶም እቶም ዝደኸሙን ኣዝዮም ተቓላዕትን ምርኣይና ከም ሰብኣውን ክርስትያናዊ ሕብረተሰብ ክንዓቢ ከም ዘኽእለና የዘኻኽሩ። ኣብ ሃገረ ቫቲካን 24 ነሓሰን ጎሆር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣባላት ፌደራላዊ ማርሶዴቶ ኣብ ቶሌዶ ስፓይና ንኣእምሮኣዊ ስንክልናን ናይ ሓንጎል ልምሰት ዘለዎም ሰባት ዝድግፍ ትካል ተራኺቦም እዛ ኣብ 1980 ዓመተ ምሕረት ዝተመሰረተት ጉጅለ 45 ዓመት ተልእኮ እቲ ትካል ንምዝካር ኣሚቱ ናብ ሮማ መንፈሳዊ ንግዲ ተካይድ ከም ዘሎን ቅዱስነቶም እቲ ስፓይናዊ ፌደራላዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝፍፅሞ ዕዮ ብዘይጥርጥር ከቢድ ዕማም ዝኾነ ሰብ ዘይርእዮን ኣምላኽ ጥራይ ሞሳ ክምልሰሉ ዝኽእልን ብዙሕ ዓውዓው ዘይብልን ሕቡእ ኣገልግሎት ዘጠቓልል ምዃኑ ኣስሚሮም ይኹን እምበር ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርካብ ኣዝዩ ዘሐጉስ ተልእኾ ምዃኑ ብኣጽንዖት ኣመላኺቶም ብዕዮታቶም ኣቢሎም ኣባላት ፌደራላዊ ማርሶዴቶ ዘይመንግስታዊ ስፓይናዊ ትካል ናይ ወንጌል መልእኽቲ መሰኻኽሪ ክኾኑ ፀውዒት ኣቕሪቦም እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበር ኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ዝብል ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዘኻኺሮም እቲ ክርስቶስ ዘቕርበልና ብድሆ ኣብ ሂወት እቶም ኣዝዮም ተቓልዓት ዝኾኑ ሰባት ኣጠማምታኡ ብምግንዛብ ከም ሰብኣውን ክርስትያናዊ ሕብረተሰብ ክንዓቢ ይሕግዘና ኢሎም ምትሕግጋዝ ምክልኻል ክብሪ ሰብኣዊ ምትእትታውን ሙሉእ ውህደትን ሓቋፍነትን ፈደራላዊ ማርሶዴቶ ምስናይ ኣእምሮ ስንክልናን ልምሰት ሓንጎልን ዘለዎም ሰባት ንምድጋፍ ዝኽተሎ ኣገባብ ዘመልክቱ ክብርታት እዮም ከም ዝበሉን ቅድሚ ልዕሊ 4 ዓመት ኣባ ማርሴሊኖ ካሳስ ፑዌንተ ዝመስረትዎ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክውን ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘጓነፎ ሰብ ዘለዎ ስድራ ቤት ብዘይደገፍ ክተርፍ የብላን ዝብል ሕልሚ ከም እተበገሰን እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል ግብረ ሰናይ ንልዕሊ 2600 ሰባት የገልግል። እዚ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት ኣብ ስፓይና ብዝገበርዎ ምብፃሕ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ይላበወና ንድርኺታቱ እንህቦም ግብረ ሰናይን ሓልዮትን ድማ መርትዖ እምነትና እዩ እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ዘውዕሎ እዩ። ንኣባላት ፌደራላዊ ማርሶዴቶ ዘስምዖም መደር ኣብ ዝዛዘምሉ እዋን ነቲ ጉጅለ ኣብ ቀጻሊ ስርሖም ንእተሰኒዮም ንሓለዋ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማዕ ቀይቦም ኣብዚ ዓበይን ከቢድን ፀገም ዝመልኦ ህሞት ከተባባዓኩምን ኩሉ ግዜ ኣጠማምታኹም ናብ ጎይታ ከተቕንዑ ክትሕግዘኩምን እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ፌደራላዊ ትካልኩምን ቤተ ክርስትያን ይኹን ንሕብረተሰብ ሓቀና መወከሲ ነጥቢ ኮይኑ ክቕፅል እግዚኣብሄር ይባረኽኩም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ኣባላት ወታሃደራዊ ስርዓት ፖርቹጋል ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ክልተ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩ መንእስያት ወታሃደራት ፖርቹጋል ዘኪሮም ንኩሎም ኣብቲ ርክብ ዝሓበሩ
عدامن لعلنا حقن هواتن دحناتن زيغاتاتو من نحالو أبو قويتا خدس أنعو يتبابعو قدو سابونان عبالات والتحضير سرعات برشوغال بزسمعو مدارة داك سابات رسبق حاتي كم زيبلو من نافلتو تالأخوهم بتحتنا نمفتسام أبو قويتا حيل كرخبو اتران أربعتن نحاسة أبها قرفاتي كان بزكايدو ركب تلابيهم نفسو كفكم لعولاو النت عدوخو من لعلنا حقن ناي مكلخالن دحنات زيغاتاتكم محلاون كاب بدل مكلخالن معالتاوي كبر تالأخو اللوكم بيلهم ألات سران حدن نحاسة كاب زعالن بمدز تفاليو كل التمانسات والتحضرات ونزكيرهم نقولهم أبالات كريستيانن زي كريستيانن ناي أقار حيل أير حيل بحري حقراوي حلوى ريبوبليكانن حيل تسأتا خزباو دحننتن أبي بورتشوغال سلام تاوم أقربهم كم حيواي سامراوي حقزن مهاب بلقسي أب قراناتو وفيروم أبي أقل قلوتن كاللو هيوتم نزيسا آنون نبيت سباو من نقويتا كم زماع قوبون زوم كلتو التحدرات أبي تسرقيان نحاد مراحي نايت عنات ماكينا نتحازن برا ماكينا قوم ما تبالا شيو نحقزون كلو بمكينات حاريمهم كم زموتو زكيرهم أبالات والتحدراو السرعة والسلطان قدمي سلسة عمت أبشعن تشعة تميتن سوستان شدوشتان عمت محرات ممسرات حواري مستنابر أبشعن تشعة تميتن سمانين حارين عمت محرات نابو التحدراو السرعة مديابون قدمي سران حموشتان عمت قدامي بأباسنا حيلي مكلخال بورتشوغال مسيام حويسو تخطاطة الزخرطات المتنبال أب الروما نقدت أبزكاي دولو وان مسك دوسنا توم أبا حقر فاتيكان كم تراخبو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات أبزس معوام مدارا نتوم كريستيان زخونو نزي نابرو ما زقابروو نقدت كم عدل ولك أو محدس كتكامولون أمنتهم كحيلون ساوعيت أقريبهم نتي كدوس باولوس أبا مال اقتناب سب إفاسون بغويتان بتسن عاد حيلون برتعو داقيم حقوقهم بحق تحاتيقكم درعي تسدك ونتخدينكم دوبالو زبالو تقيسهم متببعاكم ونكمتي أبك أفرنا همز نبر حلقة ميتين يسوس نتز ساقزلو أقل قال يكفو وصوز حاتتو أب فيت كريستوس كقرب دك سباتر سبق عاتكم زيب اللوم أمبر كاب أون العلي زخونا نقر كاب أم زساقر نقر كم زمن نايو كاب مفلات مخانو أستبخي لهم أب قويتا كحيولو كس آنعو تما حسينهم نهوات كبرتا تطبيق يفلت نيرو مالت تعزازنات سنة سرعات رسمق حاد تأماننات محزنات توفاينات حلافنات تبعاتن انكبل غاليسهم زوات تهدرزي أدلاينات أملاخ زيتا ساقارو إيو تي حلقة ميتي بخامي نمسرطاو سرعة واقع كم زهبان إزي شنخ معطاو هيواتو مستي قويتاون أملاخون مخانو زيتا أمان

0: ኣትን ህፃናትን ሓደ ሰብ ብዛዕባ ቃንዛ ዩክሬይንን ጥራይ ክሓስብ ኣለዎ ከምኡ ውን እተን ብዙሓት ሃገራት ንነብሰን ገዛእ ርእሰን ዳግማይ ንምዕጣቅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝዓበየ ሃብቲ ገንዘብ ዘውፍራ ዘለዋ እዚ ኩሉ ኣብዚ ገጠሞም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ሓደ ዓይነት ምድረ በዳ ዘይኮነስ መስቀላዊ መገዲ ናይ ርክባትን ዘተን ክኸውን ዘለዎ ምትእኽኻብ ይዝክሩ እዚ ናይ ሓላፍነት ሰዓት እዩ እንክብሉ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዘስምዖ መደረ ከም ዘስመሩሉን ሎሚ ድሕሪ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን መዓት ንክርስቶስ ምስዓብ ማለት ክፍኣት ንኽፍኣት ክቃለስ ከም ዘይክእል ሙሉእ ብምሉእ ምፍላጥ ማለት እዩ እቲ እንኮ መልሲ ክርስትያናዊ መልሲ ፍቕሪ እዩ መገዲ መድሓን በቲ ዝተሰቕለ መሲሕ ዝተሰነየ ስለዚ ድማ ነቶም ሎሚ ብስም ሓደ ዝግመት ክውንነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንመበል 14 ሓሶት እንክብሉ ንምግላፅ ድሕሪ ዘይበልሉ ንኣእምሮን ቃላትን ኣህዛብን ዳግማይ ዘዕጥቁ ካቶሊካዊ ባህሊ ብዓቀይና ክውንነት ይብድኾም እቲ ክውንነት ምሕረት ፅላት ክህሉ ዘይክእሉ ኩሎም ሰባት ድማ ዋላ እውን ተፃባእቲ ኣብ ዓይኒ ክረኣዩን ብሓቂ ክትራኸቦምን ዝግብኦም ኣሕዋትን ኣሓትን እዮም ስለዚ ንሓባራዊ ሂወት ደቂ ሰባት ካብ ጥርጣሪ ሓራ ንምውፃእ ካብ ኣምልኮ ጣዖት መክሰብ ከምኡ እውን እደ ጥበባውን ቁጠባውን ካብ ንግዲ ሞት ንምሕራር ብጭቡጥ ቃል ዝኣተዉ ተባዓት ፈለምቲ የድልዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ሱር ድኽነትን ዘይምዕርዩነትን ውግእን ከባብያዊ ሓደጋታትን ዘሎ ዝኾነ ዘይፍትሓዊ ዝምድናታት ስልጣን ክቃላዕ ይፅውዑ እዚ ካብ ቀዳሜይቲ መዓልቲ ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኦም ኣትሒዞም ብዛዕባ ዘይተዓጥቀን ዕጥቂ ዘፍትሕን ሰላም ዝተዛረቡ ተካ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓያልን ቀጸልን ፃውዒት ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ከም ማዕቀን ማሕበራውን ፖለቲካውን ተሳትፎ ኩሎም ካቶሊካውያን ንምግምጋም ክውሰድ ይግባእ ብፍላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንተጋባእያን ሪሚኒ 226 ዓመተ ምሕረት ኣብ ቅድሚኦም ኩሉ ዝኽእል ሓደጋ ከይፈርሁ ንነብሶም ኣብ መስመር ከእቱ ካብ ኩሉ ኣዝዩ ፀቢብ ናይ ዋንነት ስምዒት ንላዕሊ ምትእስሳር ከስፍሑ ክዕድሙ እውን ኣገዳሲ እዩ ንጉጅለታትን ማሕበረሰባትን ምንቅስቃሳትን ሓድነትን ሓርነትን ካብ ዝተፈላለየ ባህልን ስምዒታትን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣሕዋትን ኣሓትን ብፍላይ ካብ ድኻታትን መርሓቅ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ብምቅዋም ናብ ምሉእ ኩንነት ዝድርኹ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ፍቕሪ ናብ ናፅነት ኣብ ህያው ርክብን ኣብ ልግሲ ዝመልኦ ህያብ ክዛእ ርእስኻን ጥራይ ስለ ዘሎ ኣብ ፍቕሪ ምግዳድ ምንዛሕ ርእየተ ዓለም ወይ መዕሳብ ፈፂሙ የሎን ዝብል መዘኻኸሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከነስምረሉ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣንድርያ ቶርኔሊ ዘቕረቦ ርእሰ ዓንቀጽ ይዛዝም
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ እቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ኣብ ኤክስ መራኸቢ ብዙሓን ዝተዘርግሐ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ነቲ ኣብ ዘተን ሰላምን ዘተኮረ ተልእኾ ንምፍጻም ትማል ዕለት 25 ነሓሰ ናብ ሞስኮ ዝበፅሑ ፀሓፊ ናይ ወፃኢ ርክባት ቅድስቲ መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር መደባቶም ከም ዝጀመሩ ኣመልኪቱ ምስ ሰበ ስልጣን ሃገረ ሩስያ ምስ ተወከልቲ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሞስኮን ካቶሊካውያን ምእመናንን ርክባት ኣብ ምክያድ ብስራሕ ትሑዛት ዝኾኑ መዓልትታት ይፅበዮም ድማ ኣሎ እዚ መደባት ናይ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ፀሓፊ ርክባት ቅድስቲ መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ናብ ፌደራላዊት ሃገረ ሩስያ ንምብፃሕ ዝቐረበ ውጥን እዩ ዝነበረ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ትማሊ ናብ ሞስኮ በፂሖም ኣለው ብዕለት 28 ነሓሰ ድማ ናብ ሮማ ክምለሱ እዮም ሎሚ ሰሉስ ዕለት 25 ነሓሰ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ምስ ሰርጌ ላቭሮቭ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈደራላዊት ሃገረ ሩስያ ክራኸቡን ቀፂሎም ድማ ምስ ኣቦ መንበር ክፍሊ ርክባት ወፃኢ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሞስኮ መንበረ ፓትርያርክ ዝኾኑ ብፁእ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒ በዓል ቮሎኮላምስክ ክራኸቡ እዮም ጽባሕ ሮቦዕ ዕለት 26 ነሓሰ ድማ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ምስ ዩሪ ኡሻኮቭ ተራዳኢ ርእሰ ብሔር ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ፈደራላዊት ሃገረ ሩስያ ክራኸቡ እዮም እቲ ውጥን ቅድስቲ መንበር ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምለኻዊ ርክባት ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝኾነ እዋናት እውን ከይተረፈ ብመንገዲ ዘተ ንምቕጻል ዝገበረቶ ቆራጽነት ዘረጋግጽ እዩ بصولي كبا باسات غالاغر زغبرو زلو مبصح مس كاتوليكاو محبرسبون زمتو زلو حموس الات اسران شوعات النحاسه نخراخبو اغاطامي كخفتلوميو ابتا علت تيا مس كهناتن ابالات سبو في هيوات سبو تنانستن بزغبر ركب كجمرو يوم سعيبو دما اب موسكو اب زركب كاتيدرال دبر نصح صنساتا زقدست دنجل مريم مسوات قداسه كعرغو يوم بدحر زي ازوم صحاف ركبات مساغراتن احغراويان ودباتن مس باباسات تهاجر كراخبو يوم اب روسيا تركب كاتوليكاويت بيتا كريستيان بقصري نشتو محبر سبيا بجيوغرافاوي منجد دما اب سفيح زوبات بتينا تركب زلا بيتا كريستيانيا زوباوي ودباتا اب موسكو زركب سبخا ام املاخن كمون سبخا قدوس كلمنتوس زسارتوفن سبخا دبرتابوت اب نوفي سيريسكن سبخا قدوس يوسف اب ايركوتسكن زتقال ليو بصولي كبا باسات غالاغر نابر سخته ما روسيا كبصحو نفله ما اوانا يكونن اتيناي مودا تا غزي زكايد ومبصح اب ورح حدار كل تشهن 21 نيو تفصيمو ابتا غاطامي بصوناتوم مسقداماي مينستر ميكائيل مشوستين مينستر غدايات وصايت هاجر سيرجي لافروفن كمون مستي ابت غيزيتي حلافي كفل غدايات وصاي ركبات اورثودوكساويت بيتا كريستيان باترياارك موسكو بصو متروبوليساو ليكاباباسات هيلاريون تراخيبوم منباروم ززكاريو عبدالروتي وددر عب كتما تارانتو عب التغفت اللقوان ببتسو كاردينال بيترو بارولين واننا صحافي كدست منبر التغتما ناي تيليغرام ملختي كابرسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعة تلاكت عبتي ملكت ناي تمدبات زخونة مسكال سبورتينا تات التقمت اللو كاتيدرال عب زعرق مسوات قداسي دما زا ملختي تنبت كابزو وددرات زي نمنفس اركنتن تأماننتن تمكويرنا يولنا حدش نفاس تسفاك نفس دما يخيلي يوزبل مسكرنتاتي سمع اللو عبكتما تارانتو إيطاليا مبل إسرازور وددرات سبورت زوبا معكلاي بحري قدم مجمارو حيدت ساعتات راي تريف اللو عبزنا برقوان تمال روبو علت إسران أربعة النحاسب لكا باباسات نايتا سبخا كلتا بحر تباهيلات تفلت هاقر سبكت بصو عبونا سيرو مينورو ناي مخفت مسوات قداسي أعرقو بصو أنتو مابزكا فلو سبكت كالام لخدمة سبورتينا تودا داري تبعات يرئي جيغاتات كي قبر دمة أي فرهني يكبلو عملكتو اتي مسوات قداسي بمزمورات من سيات سبورتينا تات هياو كوينو اب كاتيدرال دبر قدستي كاتالدو تارانتو اب زعرق مسوات قداسي يسمع نبره نتوم كاب زوبا ماكلاي بحر زمتو تودا درتي ناي اسران شدشتن هاجرات كموون نايتا ناي قدست منبر اتلتيكاويت غانتا هاجر فاتيكان تسمى بزوح سبورتا وددرات زساتفو تودا درتي زلوا نشتو غانتا زساتفو وددرات سبورت زوبا ماكلاي بحري كمز جمرة دما زمل كتيوز نبره اب زوبا پوليا تركب كتما تارانتو بعين سبورت تراي زيكونس اما اكله قراوي اقالبو زئتوا حدا فتصامي تصبلا اب زئوان زي كتما تارانتو اب قدناتاتن ادباباياتن مس سبورتا ومنكسقاسات تمساسا لكوان تهلوت نتي اب قربا عمتات اب فابريكا برت زقاتما ناي سراح قلولاو زا امسلا محبراو قدايات قن اي رساعتون بصو ابونا مينيرو نزنات بزدما اب تزكافل وسبكت كالاملاخ اقلحو معبالن محداس نتاختما اب عرقي تمركو سيو كمتي اب تمسالينا يتمكليت كمن رخبو نعاق اباونتن فرحن كا نافت اران سقومتتات ناي موساد كئلتن كأتو اللو وبلو الزود الدرات سبورت زي كابلومي علت إسران حموشتن نحاسة كساب علت سلستة مسكرم اب كاتيدرال سان كاتالدو تتخيلو زرقى ناي سبورت مسكل بزعبات العلى أربعة شعته ودا درتي زرخبو عوتات كنص بارغيو سبورتا وددرات زوبا ماكلاي بحري لكع كم كالوت فتصاميتات قجتن وطرتن زي فتحاونتن يقات مولو يخون امبر ازان سبورتاوي معالتتات زياتن عمانقو بهلتاتن هزبتاتن دلدل مهناس تقبالنتن حدنتن سلامن مدنفع بمسرتتي كدوس عبونا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بمنقد دوان نازحافي كدست منبر بصو كاردينال بيترو بارولين اب تختمن اي تيليغرام ملختي كمز قلصوه كمونا موداتا اتمسوات قداسي نايتي اب تارانتو نسبورتاو مسكل عقي بوزلو كاتيدرال تنبيبو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته اب زحالة فسنبت اب صلوت ملاكك زي ابهير كمز ملكتوه سبورتاوي وددرات زوبا ماكلاي بحري تنبيت سلامن حونا تنكخون كمز خيل قليصوم بتوسخون نتوم عب سرعتك باب لا مسك السبورت تساتفو من سيات فلو يسلام تاب مقرب نبزولي كباب باسات منيرو أبزل أخوهن على تليجرام ملختي نتتسبيتات تسفاتات حقوسن سعرن كلهم توم سبورتاوي تمكروتات زكافلو زحبر ملكت حدنت بإمنات كستنتنو تمحت أنوام بمنفس عركنت كا نتود الدركة كايدو تساوعي تغربو لهم حوناتن تأماننتن كم حاكو كواداس كاب سبورتيو حدش نفاس تسفا كنفس زخيل زخا أب كرباقزي نتخينات دو كبلو أي كيلنيو يقداس زيادة حونات زلوو سبعونات نمهنات تخيلو كهلو يخيليو كبلو أملكتو كابتي أب كل تشهن عصر تخلطن أب لندن تخايد أولمبيكا وود الدرات أتحيزو تسبيتاتن تسفاتاتن دكانستيون دكتبعتيون زد تامرة سبورتاو مسكل نتي مبزحتو قزي قجت كابزر الربن العلي قدامنات زوهابو كم مخانون حبرتا سبن مقيار زد اللقوانقوا سبورت مخانون يقلز اتمسكال نبسو أبونا مينيرو بخلطة توكلتي أتلتيكاو غانتا حقر فاتيكان أبكدمي بسو لكباب باسات بول تيجي صحافي نايت بزعبا قدات بحلن تمرتن زحالي لعلواي بيت صحفت قدست منبر كم اوون كام مدر تاران توزموصو قولعون هزاناتن أقربو لهم كساعف الصامي تسوتاتات دما أبتخات يدرال كس النحيو بسو أبونا منيرو أبتزكا فلوو سبكت كالاملاخ نسبورتاو ود الدرات راي أيكونكم المسيكم زلخم نعلم حيال مسكرنات سلامن تساتفون حوونات النمهابي خمبلو زفت صامي زي أبزن معالتات زياتن انتاي كم زفت صام أب تاريخ كم زقابيو لعلو خلو قنا باتي زحادقو منفساوي محبراوي سنمقباراوي بهلاون ورشا نتي كاب قماقم بحري يونيا ناب ملا عالم زم حلالفو ملختن ناب وسن مدري كبات صحينيو كبلو مسكرو زنك علات زياتن نتبزوحات سبات كم صوتا غيروم زرئيو مسرتاوي محبراو قدا كم زلو وزقل صاياتن بسو النتهم نتقدوس باولوس التزاربو كالات بمزكار سبورتن اكالات كام قططار كموت سيئتو خاا نغزار اسخام قططار نابزل على شتو تات زمن رحمن قدي خوونيو زخاا عم معبال من سيات اقداس قدال لوو بلو نتياب ونجيل زركب زعبات مكليت زغلس مسالي بمتقاس دما نسبورتاو منكسقاسات كم حدا كابتي قويتا زهابو مكليت غيروم كرئيوو تساوعي تقربو لهم الزخان تقمر سخان مقلقال مسلر سخان ممعبال مزقب نمفراس عرست زينان موصا كم تقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زخوننو بخانتونة تبقيسو بخالق كم زدنقو كقبروم يخيليو بانصارو قواداس مسدخاتاتن دخوماتن بمتحببار نمكفال قزين مهاب نسلام عب مهناز عبركتو نمقبار كوعل يخيليو بتوسخون بصونتهم كم زغلصوا عم مدمدم تا سبورتا وددرات بمكياد كاب كله باهلتاتن هايمانوتاتن ماحبراو دحرا بايتان مسزمصو سبورتيناتات ناي مرخاب اغاطامي اللهكم عببينو زعينتو فدليات صباقن اي حبرت بلو صنات يركب علاما دما بسلام اتنبرن حرنت كا بمخبار سبعاوي صدرا بيت ناي مفصام حلمن نمفصام ابركتون مغباريو سلازي سالا سبورتا وددرات زوبا ماكلاي بحري اب كتما تارانتو ناملا عالم جبوت ملخت تسفا كن لخ نخلينا كبلو تلابو
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنوانا ابزي الزازم ابنت بحمد فنو كساب نراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.

كان كل تنا ودا قفر ما رابز بالعلامة زلوا إيو ما بل ميتن سلاسان سرو عودة أخي باقو بقى باباسات بيرو فتوت الليون زبل وقعاوي ناي ولن تنا وقجلة كقوم بموسان العمانة تقجلة نعودة رسالي كان باباسات نبتح قرز دقفة كوينو إزتا باقصون من أسات على ماويان مؤمنان أبحاد بمأكاب أبتي كابعلة عصرت حدك سعلت عصرت شعاة حدار كل التشحن سران شدستان عمتا محرات تمدي بوزلو عودة رسالي كان باباسات الليون نغاديان نمقبال نمحقاز زقلقل ايو ملو قبائي باباسات بيرو نوكل تبتا كريستيان اب مدلاو رسالي كان باباساو مبتح زناطفو تكالات اكيبوم ابتمادب رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعة بفلاي ميس بيرو زنابروم ركبن اب جيكلايو باباس كوينوم زقلقلولو عمتاعتن بمزكار قدسناتهم ابتحقر زقبرو عدد ابي حاقوس كمز فترة اللوم يقلتو فتو تليون كاب عصر تشمونت كساب باربعان حموشتان عمد نزع عدمي امان ساعتن على ماوي يعني منان كفوت كوينو كالتومن مويا ومن اب اقل قلوت زع قداس فتسامي كوعلو يدليو ولنتين عطات اب مقبالن مانقادن نقاديان ركب سنة مسمرو من قساقسن ودابن دحننتن قداما يرديئت مترقوا من حبريتا اب مقرب زحقزو كخونو ايوم اب تحتي مقلقال حاليوت مسناي زبل مرحق عال اتي تبقصو والانتيناتات نتعم مصر ساليكان باباسات ابزكايدو في تساميتات زي الساعتفو تقبلتن حبرتن ناي مقررابن هلاوي كخونو زعلمن ابالات فتوتي الليون منفساوي قصناتن سرحيتاون سلطناك وصدو ايام بتوساخي سنا مقبار كخطالون نمامرحتات مكلخال وحوس كبابن كخطالون كقدادو ايام تلوخو والانتيناتات كينو ودباو ترامة في تسام زحلف كخوون ايو بتوساخي نقاديان بنايك ارباتن حونتن منفس كمارحون كسامعون كسنيون كسووعو ايام اب مجمار اتتبقصو وقعو مربا بحابري تنايت عودات ونك اريبو كمزلون مزقبا والانتيناتات درو تخفيتو اللو بدحريقو تساعتفتي بزعبا سلطاناتات مرقاقات مننتن زوصدو تران حابري تاك رخبو ايام ادالوتي اب زقدسلو اوارح ذل مسنا دعوات نقدمت كسقمو مخانم اسميرم توساخي تبقصوتاتن بزعبا مدبنايت عودت حبريتان كقلت ايو كم اكال نايت منفساو من دلوات اون نعير ساليكان باباسات يون مبال عصر تربعة مبتسح وقعو تسولوت كقريبو قلو ابو مالا حقر نزركبو محبرة سبات نمبتسح زعلم بقانقوا كتشوا اي ماران او جونن كترقوم ايو بقو باي باباسات بيرون رسا سبقاتا تليمان بحبار بستدالو وددر زي تمرتس ليون حاو اب قعزوز بالوقع او مزمور نايت مبسح اون بوقعي كمزق عربان اب بيرو اتركب كاتوليكايت بيتا كريستيان ممتع رساليكان باباسات ليون امنات نمدلدالن كم حدنات سلام تسفان متحققا زمزع مسلو كبرتات نمسفان زي حقز عدل قيرا ايا ترئيو مس مقوام فتوت الليون من اسات علماويان قجل والانتيناتات نزي اقداس فتسامي اب مدلاون من فتسامي نطوف تراك تساوتو عدل كرخبو ايوم اتي علاما اقل قلوتهم جبوت مقلت نايتي بيرو رسالي كان باباسات نمقبال زلواتو فاينت كخون ايو

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንተሳተፍቲ መበል 76 ሃገራዊ ሰሙን ስርዓተ ሊቱርጊያ ኢጣልያ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቤተ ክርስቲያን ድማ ነቲ ኣብ ክርስቲያናዊ ስነ ምዕበያ ዘሎ ማእከላዊ ቦታ ስርዓተ ሊቱርጊያ ክትመልሶ ተማሕጺኖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ክርስቲያናዊ ተበግሶ ንሰባት ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክመርሖም ኣብ መንጎ ትምህርተ ክርስቶስን ስርዓተ ሊቱርጊያን ዘሎ ርክብ ከተደልድል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ኣብ እትርከብ ከተማ ካታንያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ሃገራዊ ሰሙን ስርዓተ ሊቱርጊያ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰላምታ ኣቕረቡሎም። እቲ ጉባኤ ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 27 ነሓሰ ሊቱርጊያን ክርስቲያናዊ ተበግሶን እትፈጥር ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ኣርስቲ ይካየዳሎ። እታ ብዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን እተፈረመት መልእኽቲ ነዚ ፍረ ነገር ናይቲ ጉባኤ ሎሚ እውን ንቤተ ክርስቲያን ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዘመልከትዎ መባእታዊ ምስጢራት ክርስትና ናብ ምስጢራት ከም ምድላው ጥራይ ክውሰዱ ከም ዘይከኣል እውን ኣዘኻኺሮም። ኣብ ክንድኡስ ሓደ ማሕበረሰብ ምስ ጐይታ ብእምነትን ብሕብረትን ዝውለደሉ ማሕፀን ክኸውን ከም ዘለዎ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ መጀመርታ ኣትሒዛ ንትምህርትን ሕብረትን ሃዋርያትን ንምቑራስን ጌራን ርእሶም ዝውፍይሉ እዋን ኣብ መንጎ ትምህርትን ስርዓተ ኣምልኾን ዘሎ ሓድነት ጠቒሶም። ስለዚ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ነቲ ሊቱርግያ ኣብ ክርስቲያናዊ ስነ መዕበያ ዘለዎ ዋጋ ብምድልዳል ናብዚ ምንጭ እዚ ክምለሱ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ ምስጢር ክርስቶስ ይሕዘና ይልውጠና፣ ሓደስቲ ፍጡራት ኮይንና ድማ ከም እንውለድ ይገብረና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣብ ዘካፈልዎ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ተመርኪሶም ድማ ክርስቲያናዊ ስርዓተ ኣምልኾ መለኮታዊ ውህበት ብማእከላይነት ቤተ ክርስቲያን ንረኽበሉ ምዃኑ ኣጉልሑ። እዚ ምርዳእ እዚ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዓሚቕ ትርጉም ናይ ስርዓተ ሊቱርግያ ማለት ነቲ ተግባራዊ ምንቅስቓሳትን ምልክታትን ከም መግለጺ ናይ ንቑሕ ተሳትፎ ምእመናን ዳግም ክትመልሶ ከም ዝሓትት ገለጹ። ስለዚ ክርስቲያን ምእመናን ብፍላይ ካኣቶም ናይ እምነት ጉዕዞ ዝጀመሩ ሰባት ንተግባር ኣምላኽ ልቦም ዝኸፍት ዓይነት ስርዓተ ሊቱርግያ ክመሃሩ ኣለዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ብዛዕባ ሓባራዊ ስፍሓት ስርዓተ ሊቱርግያ እውን ኣስተንተኑ። ቅዱስነቶም ከም ዝገለጽዎ ስርዓተ ሊቱርግያ ንክርስቲያን ምእመናን ኣብ ሕብረት ዘእትዎም እዩ፣ ከመይሲ ከም ተግባር ናይ ሓደ ኣካል ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝፍጸም። እዚ ኸኣ ንስርዓተ ኣምልኾ ኣኽብሮትን ተኣማንነትን ዝሓትት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ንጓሶት ነፍሳትን መምህራን ትምህርተ ክርስቶስን ከምኡውን ንነፍሲ ወከፍ ምእመን ንጥንቁቕ ኣፈጻጽማ ናይ ስርዓተ ሊቱርግያዊ ተግባራት ብኽብሪ ክዕቅቡን ክምህርዎን ኣተባብዕዎም። ንስርዓተ ሊቱርግያ ብስብከት ቅዱሳት መጽሕፍቲ ኣቢሉ ቃል ኣምላኽ ዝስምዓሉ ፍሉይ ቦታ ክብሉ እውን ጸውዕዎ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንመራሕትን ጓሶት ቤተ ክርስቲያንን ንምዕዳል ምስጢራትን ምስክርነት ሕይወትን ከማዕብሉ ተማሕጸንዎም። በዚ ከምዚ ጥራይ እያ እታ ካብ መሰውኢት ተወልደት እምነት ፍረ ደግነትን ዕርቅን ሰላምን እናፍረየት ናብ ጐደናታት ደቂ ሰብ ክትበጽሕ እትኽእል በሉ።
1: ኣብ ሞስኮ ጋዓ መብጻሕ ዘካይዱ ዘለዉ ጽሓፍ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣጉራዊ ውድባትን ቫቲካን ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገርን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ብዛዕባ ሃገረ ቫቲካንን ሩስያን ኣብ ዘራኽቡ ኣጉራዊ ጉዳያት ማለት ንማሕበረሰብ ካቶሊክ ኣብ ሩስያ ዝምልከቱ ጉዳያትን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ናብ ሰላም ዝወስድ መገዲ ንምጅማር ዝዓለመ ሰብኣዊ ተበግሶታት ከም ዝመኸሩ ልኡኽ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ስቴፋኖ ሌስቺንስኪ ሓቢሩ ዕለት 25 حموشتنا نحاسة أبا موسكو بزركة ببيت صفت وكيل منستري قدات وطاقي أبستخايدة كلتي أو أخيبة نايك دستمان بركة بمساقراتنا هقرا ودباتن صحافي لكبا باسات بولي ريتشارد غلاقرن منستري قدات وطاقي روسيا سيرجي لافروفن أباك أندا هقرا وقدات حيالو نخلتين هقرات زد أساس رومدات على اليوم أبا مونغو فدرالاوية روسيا دستمان برن كتصال زد أقداس مخوانو تسمامي عام بتوسخ تزتيلهم كلتي او قدات محبرسب كاتوليك روسيا زملكاتن اب مونغو يوكراين روسيان نبسلام روسد مقدن مجمار زعلم سبعو تبق صوتاتن زتا قالل ايو اب مورداتا هوريا لوخ قدست منبر اب موسكو لكبا باسات جوفاني دانييلو زي تساتفوان اللعلي حادس عد زواسدن كلتي او زتا لكبا باسات غلاغرن منستر قدات وصائي لافروفن بحبار كزتو مقلس كم زحابون لعلوه وكل قدست منبر نرسلي كان باباسات الليون منبل عصر تربعته أب مونغو روسيان يوكراين زلو تصعبه وكبكعن بداقف محبرة سبع عالم حقينا زتك جمارن زقربوت أو عيد زاكيرا مرقز قدست منبر نصور إيو اتقجت بوتها دراما قد خفتح أي كئلن كم زبل الأوكازينا زينا فاتيكان لسجينسكي حبيرو سلازد ما نبولتيكا عوان سنميلاو كلي عو ركب المسرح زقاوان كوناتات مفتارة قداسي إيو انقبل خمس قلاتون اتوم بعال سلطان فاتيكان روسيان يوكراين ملكتا تقلوط النتن سنايد لتنكر إيو أهقراون سبعون حقتات بفلايد مبزعبا سلامويان تتقرطي وقعاتن مروخات كوناتن عملكيتوم كخبرو صاوعيد كم زقربو لسجينسكي أفليتو لكبا باسات قلاغر بزعبا كوناتات يوكراين نصور نموخان زوغ كودة اللوبيلوم بسنكي اتتصعب أوتات كسرن عيتم بخلتي وغان زموتو سبات بقات علي النوسخ يخيد علو كوم اون سقاي سلاماو حزبي اسيبم لكبا باسات غلاغر اتي تصابوتات مقراصن متعزم دناتات موطانن اسورات ناي زحالف بدلات كوينا كاين ترفن صل امو غادن حصصن ادلاين مخانو كمزسمرلو لشينسكي حبيرو منستر قدات وصائي لافروف قدست منبر مصروس يعني مزدتاي كفوت مخانون نسلام نزلوات وفاينتن أدنقوتو غاليتو مس مزانو أمليك باباسات مسكجت استعصاصرو سبعو قدات متحببار مدلدال كمزدل غاليتو اتي زي تخايدك لتي عوزاته عزيو تقام انقبل كمزغاليتو لشينسكي أفليتو حفر كبم ساقراتن حقراو يعني تكالاتن قدست منبر لكبا باسات غلاغر زخوانا يخون جبوتو تسعيد اب سبعو عودي سقاين مكلالن اب مونغو اتوم اب تقجد سساتو فوقنات زي تحات درجة مت امومان ناب نبور نمملاسن كحقز يوبيلوم مسزي تعساسيرو اقدا سنط نايتي ابك اربعوان كاردينال تسوبي ناب روسيا زقابروتر اخو بخلتيوم وقنات كم تذكرن ام ملاقيتوم قدست منبر بوغانا لكبا أصعبهم أصعيبهم أب مفتار نايزة بوتاتات سبعو تسحرتات أب محيالن أبايت تصفت حقر فاتيكان سلام المسوقوام زقبر زتاق انقد دلو أب مخوان مقطع زلو قررات النت داقيمهم كم زردقو لسجينسكي حبيرو لكبا باسات غلاغر مس منستر لافروف أب زقبر واركب أب تكريستيانات كبابيهو محبر سبب تكريستيان أب محقاز أزيومي تقالعتي بمنفس عرق اون زلوو اقدا سنة ترا اون افلوتوكو وهابو تمنيام ابزي منطرزز حفرك بمساقراتن هقراويان تكالاتن قدست منبر اب فدرالاوة روسيا زلو كنتاتن دليتاتن كاتوليكاوي تبتا كريستيان بفلاي دما بزعبا قس سنة مؤمنانن عقل سياويان حيمانو تاون محبر سبات زكايد قبر الصناي نتفتاتن كم زغلحو لسجينسكي يمالاخت بدحر ازي عرصران حموشتن نحاس مشات تحاف الزمدن نام ساقراتن هقراوي تكالاتن لكبا باسات غلاقر مس حلافي كفل قدام أوزم دينا بيتا كريستيان باتريارك موسكو متروبوليساوي لكبا باسات أنطونيوس بعال فولوكولامسك اون كم التراخبون بمنصر هلاو زباو كونتات اون ابناي حبار ربحة زلوام قدات زاتيوم متروبوليساوي لكبا باسات أنطونيوس اب مونغو خلتيان بيتا كريستيان قدست منبرن زكايد زلون موقن ركب زلوام عقبات كم زرقا قصول اوكازينا زينا فاتيكان لسجينسكي أفليتو زيزيانا فاتيكان ايو مبال 130 سرع ملو عودة اخيبا قبائبا باسات بيرو كدوس ابونا بتحقر نخا كايدو زخون حواري عودتن مسن داون نمقبال فتوتي ليون بزبل مسعوع وقعو ولنتناوي قجلك قوم بمسم مع حكم زازمون ازدما كبمال لحقر زمت منسياتن على ماويان مؤمنان ابحاد بمأكاب رسالي كان باسات ليون مبال عصر تربعته اب بيرو كابلت عصر تحرك سعلت عصر تشوعة تحدار أبت حجر أبزق برو عدت نز الساعة فوق أبستفلا لابو تابيرو نز ما يسو نقال يعني كل انتنا ودقى فنما رابز بالعلامة زلو إيو مبال ميتن سالسان سرو عودة أخباقو بأبا باسات بيرو فتو تليون زبل وقعاوي ناي والانتنا وقجلة كقوم بموسان العمانة تقجلة نعودت رساليك عنا باسات نبت حجر زدق فكوينو ازتبا قصون من أساتن على ماويان مؤمنانن أبحاد بمأكاب أبتي كابلت عصرت حدك سعلت عصرت شعة حدار كلتا شعن سران شدشتان عمتا محرات تمديبو زلو عدة رسالي كان باباسات الليون نقاديان نمقبال نمحقازن زقال قل ايو ملو قباء باباسات بيرو نوكرت بيتا كريستيان اب مدلاو رسالي كان باباساو مبتح زناطفو تكالاتن اكيبوم ابتمادب رسالي كان باباسات ليون مبال عصرت اربعة بفلاي ميس بيرو زنابروم ركبن اب تشيكلايو باباس كوينوم زغلغلولو عمتاعتن بمزكار قدسنا توم ابتحقر زغبرو عدد ابي حاقوس كمز فترة اللوم يغلطو فتو تليون كاب عصرت شمونت كساب باربعان حموشتان عمد نزعد ميوم منساتن على ماوية يعني منان كفوت كوينو كالتومن مويا اومن اب اقل قلوت زاقر داس فتسامي كوعلو يدليو ولنتين عطات اب مقبالن مانقادن نقاديان ركب سنة مسمرو من قساقسن ودابن دحننتن قداما يرديئت مترقوامن حبريتا اب مقرب زحقزو كخونو ايوم اب تحتي مقلقال حاليوت مصناي زبل مرحق عال اتي تبقصو والانتيناتات نتوم مصر ساليكان باباسات ابزكايدو في تساميتات زساتفو تقبلتن حبرتن ناي مقررابن هلاوي كخونو زعلمان ابالات فتوتي ليون منفساوي قصناتن سرحيتاون سلطاناك وصدو ايام بتوساخي سنا مقبار كخطالون نممرحتات مكلخال وحوس كبابن كخطالون كقدادو ايام تلوخو تمو الانتيناتات كينا ودباو ترام فتسام زحلف كخوون ايو بتوساخي نقاديان بنايك ارباتن حونات المنفس كمارحون كسامعون كسنيون كسوعو ايام اب مجمار اتتبقصو وقعو مربب حابريتان ايتو عدات اون كاريبو كمزلون مزقبا والانتيناتات دراو تخفيتو اللو بدحريقو تساعتفتي بزعبا سلطاناتات مرقاقات مننتن زوصدو تران حابريتاك رخبو ايام الدالوتي اب زقدسلو اوارح زاد اللي مسن داوات نقد ميت كساقومو مخانم اسميرم توساخي تبقصو تاعتن بزعبا مدب نايت عودت حبريتان كقلات ايو كم اكال نايت منفصو من دلوات اوان ناي رسالي كان باباسات يون مبال عصر تربعة مبتصح وقعو تسولوت كاريبو قلو ابا مالا حقر نزركبو محبرة سبات نمبتصح زعلم بقانقوا كتشوا ايماران اوجونن كترقوم ايو بقو بايب اباسات بيرون رسا سبقاتات ليمان بحبار بستدالو وددرز تمرتس ليون حاو اب قعزو زبل وقعو مزمور نايت مبتحقون بواقعي كامزق عربان اب بيرو اتركب كاتوليكايت بيتا كريستيان ممتع رساليك عن اباسات ليون امنات نمدلدالن كم حدنات سلام تسفان متحققا زنزا عمسلو كبرتات نمسفان زحقز عدل قيرا ايا تر يو مس مقوام فتو تليون من اسات علماويان قجل والانتيناتات نزي اقداس فتسامة اب مدلاون من فتسامة نطوف تراك تساوتو عدل كرخبو ايهم اتي علامة اقل قلوتهم تبوت مقلت نايتي بيرو رسالي كان باباسات المقبل زلواتو فاينة كخون ايو